ثماني مان ما ندبلش شي سفر انت مغتشيلي طاقة من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري طاقة دم كاري لاك.

ماني مان ما ندبخ شي سفر انت مير تشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مير تاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمكن فيري تقع دم كاري لاك

انتو بيخشوي سفر انت مرتشيلي تقام من هاني اكس هيدا تخير بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقام دم كاري لاك like.

ماني مان مندوب الشيس فار انت مرتشيلي طقا من هاني اكس هيدا تغيري بنش سفار بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك